0: وكم ماسي هني ولي كساتي وارمي
1: كيلو
0: كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو ك